راكتن راكتن يك جاران سري خراكرن لي تجمن سيني زوج كرن يك جارنا بهيز سري خراكرن لي دنيار سري زوج كرن ليل بي خاكي لوی اردی تو وین جیانه جاری هاتی چیاندن او اردی جیانه یه